إذا سمياحنا اللي تانت نهبو للماريا فرس نستقسو إما المادونا فين تولدت ومن كانوا الجنيتوري تاعها بهت يلتقى مع الاسمية تاع الجنيتوري تاع ماريا في الكتبة أبوكريفي وداون كانوا الجنيتوري تاع ماريا جواكين وانا تلولي في السر تهيجية تاع المولاي وانا لسمتنا في السر حنينة إسا تراديزيوني نسرانية دايم زمت لماريا هي من إسلام الدار ومن راتسة تا دافيد السلطان مازول من الله سان باول يتلي جيسو كريستو سيدنا لسكونت تنسيل تا الجسم تويلت من نسل تا دافيد إسا جرى لي أنا ما ستاشي كل أطفال ودن الحاجة في المنتالي تالو ديا مرة تدن الشرطة كنت مقيوسة بحالة كاستيقاتة من الله وبش كومبليتاقات أنا إسا كنت ديجا امدحلة سوا في زمن البروتو فانجيلو تاجاقبو وتراديزيوني يزمو لي اتوليت تماريا كن ويهت ستراورديناريو بحال ما كن داك تا إزاك بين أبرام وسارة بحال داك تا سامويل بين الكانا وانا وبحال توليت تا جواني بين زكريا وإليزابيتا داون الكل تويلدو من ستيريلي توليت ستراورديناريو تا نيس لي يعملو خويج ستراورديناري نسيبو في داون الكتبة أبوكريفي لي يوم ويهت أنا كينت وهيدا في الجنين تا الدار تاها تسرفا البوسط تلا سافر تالبيت دريت هرجتي لكارب قوية للدينالا قليش قالت يحسرا ليا ينا مانك للا سافر ما نجبخ قليشو ما عندو مزار منتري ينب قايد بلاتفال يا حسرة عليا يم مانك للدن الحمرية ما نشبه قليش متى يصل الاستاجون الحمرية تعمل الفروت وتبيرك للا ومفوسة سوم الشوقة تطفال جوكين وانا عملوا ويدا للالا لي يكونساقراو للتربية تحهم ليلو ازي سميا ويدي تدن الشرطة كينو يسيرو ونقراف لو الكتب تا سامويل اك عملتانا ام سامويل لو تور تال بروتو فانجيلو يكمبلي ينزل في الدتال متا ييت لي الفيرجن مبيركا تويلدت ريب التمبيو هو كلو فيرو لي لو تور ما ييت بريتيس فين إزدى الفات لي يسمى التمبيو وفدك زمين لونيكو مقدس كين المقدس التمبيو تا جيروسالم إملا مناير بدا دوبيو ماريا تويلدت جو جيروسالم هو قريب التمبيو إسا البلغريني تالحمس سيكلو لزارو لارتم أتسا فوست البوستيت قديسا كينو يمرو بيش يراو المنقى تا بتزدا يجي في رديك فين جسو فيا راجل لكنيلو 38 سنة مريت كيفو كل الكنيسيا فين تولدت ماريا إسا تامينييت لداون الزوج بوستييت ساقري يجي في رقتن الرفيري المنقى والكنيسيا فين تولدت البامبينا وما حفنا ريب شلشين إذا سميت من تيام ورا تولي تدين الكرياتورة جديدة جواكين وانا حزبوا بشاتوا الاسم ووازلوا اسم كوموني إجي فيري داكتا مريم

تبارس أتيستهي. ديك السنيورة فمته من الأول. تستهيش مني قالتلو. قتلي قتلك إيسني بحال أمك. ما عندكش فلوس بيش تبوبليكا مش فيرو. عرا نعمل طيب عليكين. يني نكون أوبليغات عليك. عليش الجلوريا تشعولك. قد ترفلت فوق القبر. تدعك لكين علينا اتنين لكبر حبيب.